0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: أعوذ بالله من الشيطان.

عذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئ

فَاعْذُرْ وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌّ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرْ.

أكثركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر